0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: الراديو الحارة،
1: تسمعوا
0: عم
1: الراديو
0: تسمعوا راديو
1: الحارة، عم
2: تسمعوا راديو
3: الحارة، عم راديو
2: الحارة،
3: تسمعوا راديو
2: الحارة.
4: Yeah, party people. Here we go.
5: The search continues with Sharif, coming to you from the 2SER studios in Sydney, Australia, on Radio Alhara.

0: عم تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو
2: الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.

تمد ذراعيها معترضة خيوط الضوء الحاضنة لتعكس وميضا نوعا يفيض ويدفن في أجنحتها الداكنة.

تحرس مريضا مرهق مضيد ملصق على هامته الساخنة. لعل ابن جلجامش بعد زيارة القمر واستنزاف خيرات المريخ لوثى أشعة الشمس

رتبت حفنة التراب حيث أناخت فتاة جثمانها ونزفت وجدانها رحيق بالأرض.